من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس، الفصل الرابع من الآية 33 حتى 41. وكان يسوع يكثر لهم من مثل من مثل هذه الأمثال، يخاطبهم فيها بالكلمة على قدر ما كان يسعهم أن يسمعوا، وبغير ذلك ما كان يخاطبهم، حتى إذا خلى بتلاميذه فسر لهم كل شيء. ومساء ذلك اليوم قال يسوع للتلاميذ: عبروا بنا إلى الضفة الأخرى. فتركوا الجمع ومضوا به وهو لا يزال في القارب ومعه قوارب أخرى. وهبت ريح عاصفة فاندفعت الأمواج إلى القارب حتى كاد يمتلئ. وكان يسوع نائما على الوسادة في مؤخر القارب، فأيقظه التلاميذ وقالوا: ألا تبالي يا معلم فنحن نهلك؟ فقام وزجر الريح وقال للبحر: صه اهدأ. فسكنت الريح وخيم هدوء عميق. ثم قال للتلاميذ: لما تخافون وكيف لا تؤمنون؟ فخافوا كل الخوف وتساءلوا: من ذا؟ فيطيعه البحر نفسه والريح.

فخاف التلاميذ كل الخوف وتساءلوا من ذا، فيطيعه البحر نفسه والريح.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.